بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس

أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن

قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله

الكافرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم.

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون.

يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون

تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون

ويجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون.

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا

فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه وأزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير

الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض

قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير

الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم

أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون.

ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم.

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا

تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

ويأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم سواء.

لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم وضرب الله مثلا رجلين أحد

ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد

كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها

كنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

صدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم

حب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد

0: الشاهد عصب سطوري أصلح أموري كسر خيوري بلا كدائي
1: يا من أجاب من استجاب حبل إجابة في سن دائي يا من أجاب من استجاب

كرايه لدى الاداء اصلحت حالي بلا ارتحال بهدي عيالي بلا بكاء لقبل ما تابي وهمي جنابي وثم آبي

رجال الكعبة سوي الضياء بجل غروب جل الكروب نور الأريب ماهر يائي

فوق منادى يوم الجزاء جزاك ربي يا خير أحب خير مهاب بالارتساء من الخديمه.

عليك سلم ذهبا وكرم من بك حاسم أهل اهتمائي من بك حاسم أهل اهتمائي.

مردل آيادي مردل أهادي مردل مرادي مهرقائي مردل آيادي مردل أهادي مردل مرادي مهرقائي ماهي الرسائل ماهي الفضائل ماهي المناسب بعد العفاء.

قبل حبسا فضلا فضر ولا ونصجا جالنا وائد مدحا جائد ما في مسائب بعد اللهائب مسد الخيور إلى الخسور بعد النسور بعد البهائب حيث ما فاد من استفاد ليس

وقت الحمائم رضا السميع على الجميع يوم الخصوم يوم النداء أربابي خ

خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.

0: 33 976 0909 Café Touba. Say, jappal kas suñu kas am nga kas jox ko kas baab xel ñu nan Café Touba.
1: UCAP FM 103.5.
2: Bismillah ya simi sani yallahu qadib tadatu binasmi dure yallahu. Bismillah ya simi sani yallahu qadib tadatu binasmi dure yallahu. Dure ni diw judo dal mustafa wa umma rawa maulidaw muqtara ya allah khibali ma rasulillah wastami'u wa anshidu ya mala linabi ya allah doglen taxaw deglu li may wax muhammadana min maulidil harabil manshur ya allah maulid ga ya yasar la way fi wala fa ndax yenn jayil ya ngam mana ya allah damay xamal gaay da mawle lu doonu sawar ndax yalla fuñ tollu na yalla wa yalla hana na ma way yaram waye kon bu xam xam ci lu tax tag yonem wa wa yalla xam yalla xam fa mu del yonem ba war na ku ne ku len xam yalla bun xam ko kayna dana koy turi mamam maqariqin amujisat mu mudade bo bayana min faydi bahil manawi ya mudimu lana kharafusa nasma fil manshur ya allah wal mawdul duri wal bari la jakaway walek manawi wal barsan ji ya allah ngira nay ke sey ñew fi kage du fa ñew motax ma bola ci sen mawlid ya allah muhammadun khairu khalqil ay في أبدٍ يلا وسلي هل يدهر يا الله محمد خير خلق الله في أبدٍ يلا وسلي هل يدهر يا الله لولا ما كان ملك الله منتسما دنيا وأخرى من الأسمان يا الله هل كان نورا ولا لوح ولا قلم ولا سماء مع الأملاك يا الله ولا جنان ولا نار جيني ولا عرش وفرس مهر أنهار يا الله ولا نجوم ولا شمس ولا خمر ولا زاب مهر أمتار يا الله ولا جبال ولا بر ولا سجر ولا رياو جرت في زين يا الله ولا دواب ولا إنس ولا ملك ولا جن ولا إنس ولا أنجار يا الله فالكل من نوره رحمن أوجده لولا وما كانت الأفاق يا الله مسجان المصطفى بان أمان لنا والكائنات من الأنوار يا الله يا مولد المصطفى هيا جميجتنا أسقيتنا من هيون منك يا الله يا مولد المصطفى شربت مسمعنا بسجر غير البرا يا دهر يا الله يا مولد المصطفى فرجت كرمتنا كسوتنا عقدة الأنهار يا الله يا مولد المصطفى فرجت كرمتنا كسوتنا عقدة الأنوار يا الله يا ربي أفن بجاه المصطفى كرما واستر عيوبي في داري يا الله واكرم نظر المصطفى كرما دارا دار في الساسي منك يا الله وصل لنا بتسليم حليبي ولوي روح بريان يا الله لما اراد الهنا شمالكنا تدين نور رسول الله يا الله خلق دوان فسمعها بقدرتي زجرة الخلد واليقين يا الله كما بيالله حمل لي رب محمد ما labin nanja.

Afanyarau, nyai des kara la yudes. Galal begi duna, khablal kauni yalla. Kara la yalla tohal eren muhammaduna. Lishib lakil muntaha, muijamu yalla. Situan alfan lam, fuade jadu makam. Nirjamu rabul wara, khabaru yalla. Buri yalla dalli wasal leram ga. Wa kamu nyo lizatin min shama illahi yallah Hamzan al-Falab Fawbe jadu makam Dijamu rabul wara Wahabu yallah Buri Allah delu tohol leram ga Wa kamu nyo lizatin min shama illahi yallah Harbahon alam Fawbe kikin lidat Dijamu rabul wara Fatahu yallah Buri Allah delu tohol leram ga wa kamu nyo Nekhamisin min shama ilahi yallaw Famiru dunilaham Fodeka dumagam Dijamu rabul wara Rasahu yallaw Buri Allah delu tohol leram ga wa kamu nyo Nirabin min shama ilahi yallaw Yusruan alfanglam fodeka dumagam Dijamu rabul wara Lirasi yallaw Israan al-Fallah fawzeh jadumakam Dijamu Rabbiyal Rabbal Harsiyallaw Buri Allah delu tohol leram ga Lakimu nyo lisalisin min shama illahi yallaw Yonnyan basratu Ala jenyu madlabab Bini Rabbil wara mananu yallaw Buri Allah delu tohol leram ga Lakimu nyo Nuran lisani sama Walarki yallaw Mustafa khamsa talafin Bila kasabin Dijamu bari ilbara Ya dhira yallaw Buri Allah jallu tohol leram gawakim yo Li awalin min sama ilahi yallaw Mutwakisi ya sama Bizni malikina Bindi li adama Bissalsal yallaw Kirobba yallu fabe mamsun adamatin Laler ganaw Tabi fofe sawwa yallaw Kerabat yang lama be, maaf semua ada macam, leler ganau, tapi fokus sama yang lalu. Maaf semua ada mana, buaya lawai cokelat, leler ngomu dumi, mahal buaya lalu. Maaf semua ada membuat Mustafa ada cokelat, modalnya na usjido, lidini yang lalu. Malaki yang bersujud, iblis ulang ketahau. Lil kibri wal kufrani yang lalu. Leram da sa chagam awat Maam jaya jiyat Malaka ya ngay siyari Sape ya law Maam sunada man ha Buri Allah ay tokhalal Leram muhammadini Mawal kwa ya law Leram ka leram Jeb maam sunada mafar Malaka ya ngay siyot Linori ya law Maam sunada masal mo Ler gati al mutawad Ni Allah rofa chisa Waram ya law Kerok la yalla tokol leram ga dal di ko sol kessan ni kay ba mu jallo leer ga yalla mota ba kuy taya taya san ni kay ba bu yul moy san ni say taare ngir leram ga yalla mam suna da ma jallo leer sa ba yere ne yalla ro ge ci sa waro mi yalla bur yalla ñadil ko leeral ba ba kay ga mi ñu mu ro ci digal ba muy saba le yalla Osman leram ga ak leru Omar ga mo am mom lañ defal ñaari waro mom ñay Allah hal yi dara baram deem na telo leram ga jalli na fil asbaqi ya Allah le tax ko xam muy tasaf do gis mu ngabi kurus waro ñay lay fa ba jot seen bo jey Allah le tax ko xam muy tasaf do gis mu ngabi kurus waro ñay lay fa ba jot seen bo jey Allah Isqila man sabahal Mawla biasbui Khab sabat maul Amla amjadu ya law Isqila man sabahal Mawla biasbui Khab sabat maul Amjadu ya law Lama kan aqalun nurul Mustafa wa kazad Anwa wa azabihi Liljadi ya law Watarin Nadari al-Mustafa karaman
بلم بيعرف انسازين من قيلا وصل يا نبي تسليم حلي به وروي روح بالريحان يا الله دبر مغلق أسلم يا وشاد أمعاد يا نمي أكل الله ما أمام يا الله ديان يا دم أقد نانا يسو قلين يكير لمنكو يا لمنكو يا الله ديان يا آدم أن حد نانا يسو قلين يكير لمنكو يا لمنكو يا الله لما أراد إلا أولى سمالكنا إزار غير وراء في ناس يا الله لكن آدم دكب دنيا فكبان فكنت الجنة قبل الخلق يا الله ليرم قروف جماما آدم آورل بوري على جيجل فلما تاب يا الله حبلير قبروغ أكتن قدل لكسر مدل لجوك تسلي أندك سنك يا الله مبين دمام سنة هواء بولدن كلاسل مسول كليرك رسول الله يا الله كرب مام هواء أنبيسيس ليرك تهو كنك آدم حنك سوى يا الله كرب مام هواء أنبيسيس ليرك تهو كنك آدم حنك هوى يا الله كرب سيس جدو ليرك محمد غير تكيك نيب نيب حنك سيس يا الله بري الله دال دي وصل 50 من كتبين يوني كوسينس ما عندك لير جاي الله غير عند صبرك شجاع يا محمد أيوني موي نير لير كاه رسول الله يا الله غير عند صبرك شجاع يا محمد أيوني موي نير لير كاه رسول الله يا الله من تاير ناسين لدائرين أسنين لدائرين أسنين في الجنة يا الله يا تائر الأسنين تائر الأسنين تائرين لسرين توبا الله يا تائر الأسنين تائر الأسنين تائرين لسرين توبا الله يومين يفرغان بلهم سنبوج كلهم كبوج أمنتها بالله الله سر النار خليل الله إبرال كل يلا ما يا نار كوني فينا يا الله نمروس طرقنا لفيتالم بصفكم وين بلدن وانك سلاما رينا يا الله إدريس يلن بما فبلير قدر جبو بري الله ينيك بالآيات يا الله إدريس دانا وصل فنويري تين وير كبن بس دور وير مامل يا الله إدريس دانا وصل خميري تيرين وير كبن بس دور وير مامل يا الله تخم قدم توا ودي دك بور سبد ما دخ نفرنا يا إدريس يا الله إذا خيونس إسماعيل كليمو أسين كم ليرغ لين تاوو يا الله يعقوب لولا رسول الله ما برئت هيناه من رمد للوسي يا الله قتم يمور يا موت مصطفى الله جسر خميس يوسف دلو جسبا يا الله قتم يمور يا موت مصطفى الله جسر خميس يوسف دلو جسبا يا الله جي أنين لداود الهديد بي رولي لسيق بمبغة في نسمي يا الله جي أنين بي أنين لداود الحديد بي رولي لسيق بمبغة في نسمي يا الله فهم قصريك موين أنفق جدي بيات فينوسة بنت إقليل ليجا يا الله كبوت تاها رنون فين يلون في رجب طفان ورقالك أندك يوم يا الله نبال بيام يو مسال صبين يا جل نيوم كرال بكيم بحلا يودي يا الله نور الجلال كمال تارب يوسف عام كليري تاهال سلمو نغم يا الله بذلقنا مصطفى داود من تلري جالو تاتايا نال الملك يا الله أيوب الرقم قداد الكريا يا قبر يا مصطفى ما يكونه من هبو يا الله ليرم قرور دومي هبو لاي موقع جغو
وكان من عرب أقافي الله وصالح دومي كنوكين أبو عرب ويرم دموك جغو أبو يا الله وصالح دومي كنوكين أبو عرب ويرم دموك جغو أبو يا الله يا دخ سليمان داغي ورنجلو دي دول هم جنين يا جنا يا وات يا الله خذوها مثل شهر ورواه كذا يا تمون ما بجل بلقيس يا الله حبب سليمان با زوت لن بو ياند جاغو يا مصطفى يا ديمبو كم تور يا الله حبب سليمان با زوت لن بو ياند جاغو يا مصطفى يا ديمبو كم تور يا الله بدل كنا مصطفى موسى دهم كنا ما في يمينك يا موسى يا الله يا تم خرب بحر خلصوم يا الجبل فرعون يا لب جمو مولا ما يا الله في زمن مريم يا فبروك يا بارس فرميوت يا جيزا نيم يا الله وكارتنا داري Oh, Mustafa, Karamon.

deglul wax la ci jeena bim demay ci arab minal manaliyu mo way lol ayalla deglul ma wax la ci jeena bim demay ci arab minal manaliyu mo way lol ayalla bada sumo shuhada minul nikhamati وغضب الكون من أنوار الله والكائنات يا أهل المصطفى خلقت دنيا نورا جميعا منه يا الله هو أول الخلق سر العالمين به كفى جميع البراء يا منه يا الله لولاه ما أذن الله وجود ولا حجان ما كان إلى منه يا الله حاسد الانبياء مجدا ومكرمة وما لدي رسل ينزل منه يا الله هلا بي آدم أسنى هلا رتبا وللخبول جنا في سن يا الله لو ملائكة رمان خل سجدت سجود سن ما تصيف يا الله مصلى في سري نور النبي وما بدا سجودي إلى النور يا الله إدريس لما دعا لولا وما أرتبت إن المهيمن أقدار لولا إدريس لما دعا لولا وما أرتبت إن المهيمن أقدار لولا ويولس الفضل لما بالحبيب دعا أنجاه مولا ولا من هودي الله بيت وسلمناهم فاستجيب له نجا ومن ناو في الملك يا الله نجا من النار إبراهيم صادس أراه ولم يوزوه في النار يا الله نجا من النار إبراهيم صادس أراه ولم يوزوه في النار يا الله وليس بي في الدم من النغال خناء يا ألمين به من الغغر يا الله يقوب العاد به من كبد نسلت هضاه مولاه من أهدهر يا الله وضر يوسف مولاه عليك سأل أرزال العاد له من بهد يا الله أياب من دري لما استجار به أبراه رب الورى من داي الله داود من شره نال الهجد له وكي الحكمة وتغيب يا الله داود من شره نال الهجد له وكي الحكمة وتغيب يا الله بي سليمان نال الملك منفردا إنسان وجنا وريا زم يا الله موسى هلا تورنا يا الكريم به كان الخطاب له في سر يا الله بيك فالله هيسى مكرما ابدا مكر اليهود له رب به الله لولاه لولاه ما خضر السماء وهلا وما ارتقى رسله الى منه يا الله وعلى انبياء وبه جل ماتبه وما هو مجنون الى به الله والانبياء به جلت مراتبه وما هو مجنون الى به الله بجاي يا الهي ويو ارنا ومن هلينا بيس منه يا الله وهترم نظر يا المصطفى كرما درا بعرف سزين منك يا الله وسلم بتسليم هلي بي ولغيره بريحان يا الله دل ما وغلا فلي راك موزو تافا دسلو

يزالوا جادي من بني هدانا يا الله لا لا لا لا سمجنا يا ديوال يا هلا يا دينا يا لاو يا لاو غرب يا دين داوا هاشم يا ناوي يا ديوا يا هلا يا دينا يا لاو يا لاو بلير قسيه بابورا وزي دي جوجوبيس اخي سرعك هبا سعد ويا ما يا لاو ينيب هدية اغلى يا تجنا قدنو بقر ندين كيكسو حسكم يا لاو متاقبايم كروب عبد المناف ما في وان مدنك قدنك بسم فات يا الله متاكو بايم كرار عبد المناف ما وان مدنك قدنك بسم فات يا الله بلدنك بنت حد والله هو منجر دنك المدنت ابي بلاي يا الله بلدنك بنت حد والله هو منجر دنك المدنت ابي بلاي يا الله كرولا سمرانيان دم مكة مرتايلن عرمال فاك امرانيان فاي شغنا يا الله متدق ديكيوين بوري الله ناكو جلل سلمة تموي بنت همرين فوفا يا الله سلمة متاهرة عسيال التاهرة من تاهر ناسمين أخلاق يا الله سلمة سقية خو من سات مكرومة مقول جد الهين سات لوسي يا الله سلمى سقية خو من ذات مكرمة مقول جد الهين سات لوسي يا الله سلمى كثيرة مال أمها وأبوه هقالها من بني مجاري يا الله هاسم كروك بن نم بن مخمد فنخل بن الخبار كن ينم بن حقي يا الله كروك لجب دومي بايام ييب جوغ ني نمس متالباي ما جيور سين بي يا الله متالباي ما جاموا داي ييب نالين كو يالا جيتن بولين كوي جيتو يا الله ني دال دي كو جوخ يري حدنا نا ييب موسل سين مام ياو دنج كو دا دونان جا يا الله دراي مام سوني ابراهيم الله يدك اصل سال دالي سي ساكتو نوهين با يا الله نوبا كلابين تراغلاي نوعي لكتك منتم قصي مخنم إلياس يا الله نبالكو قوسي إسماعيل أكبرزو منجو نوال كنساء المهدي يا الله جبل كتابي كابا مكفوف ميور سقاية الهدي موي قليفة يا الله بوكا نجيدو كحندن موم بعد جدر سلمى تبو من كيري ومسامي يا الله ندم نيوك بايبا أكبركم بدل الله بات ينعي ملي أهل بيت الله يا الله بانو نجار بانو نجار دل دي سنبب خيمة دل دي دلال تديك مرسب نيوارات يا الله واريو من يو دي نيوك عاشف نيو برافت نامنا بان سايبا أنواري يا الله واريو من يو دي نيوك عاشم نيو برابت نعم ربان سايبا الواري يا الله سلماني واجلكو زنغورم قدركو مجوك ياسنا جبا يا الله يا الله بايا ما سنبالكو قيمة بورس برابت كدن بريب كرقف نمبرام يا الله ندال دي وقنن وسلما ندال دي نيو زنغور قصر خلي للأنوار يا الله كما بسال ما جيسي آسم لردنا نرم نير لرقا كتار بأقوى كايو يا الله كما بسال ما جيسي آسم لردنا نرم نير لرقا كتار بأقوى كايو يا الله ندال دي دالي ما ياسم ودال دي كجل سيطان مرنا كروب نير بايقا يا الله ندال دي دالي ما ياسم ودال دي كجل سيطان مرنا كيرو يرمي جاي الله ندال دي دال دي مايا عاشمو دال دي كجل سيطان مرنا كيرو يرمي جاي الله سيطان يونا كيرو شفوك نتكو تخو ديكين جنات انتو امرين نيلنا يا الله
banono jaar ning bare njambar bare kwalo salma di gini seyar ndaw ngonde law iblis ko la jogna sim rokko ba joba daw ngir leer ga genn kero mbolo mayalaw asim defal nako ngan go xamne ben ma su go gis no fu degul ko fil hurba ngi yalaw kederi na galo rey

وصل يا النبي تسليم علي بي وروي روحي ريان يا لو دبل المحلى بطا يا مصطفى امي كمك يا قريش سيونا يا لو دبل المحلى بطا يا مصطفى امي كمك يا قريش سيونا يا لو غير يب دوك ديكو خمم مكتا كي يمن واسا مغوم ابواسين يا لو هند الوسلمى وليلى شفنا وشارب خير الدنيا قلسي عبد الله يا لو مدق لين دال دي ديم بيت المقدس نير فخم ديجينا تجون يوسف يا لو نير مكة دا نكو بيس ناك يوسف فار نير تار با اك لير غ اك سمبل غ يا لو نير مكة دا نكو بيس ناك يوسف فار ngir dal dag leer ga sempal gayalaw cheyonu sa la ko wax bin bay aminatin gis muy dabante ak hayo babla bayalaw mu rendi labbe ba dor mbolo ma dak ñu daw mu don gannaaye yo wa ma kayalaw kerek la wax bin gis ak soxna am sa bara duwa ñu may ko aminatin lillahi yalaw lisanu hal dali wa goge ci lañu ko bisni rabbil wara maylen ko yalla bakhin bakhin min fatatin wa hi aminatin um rasuli abil batul yalla bakhin bakhin min fatatin wa hi tayratun tuba liman habbaha lillahi yalla bakhin bakhin min fatatin وهي طاهرة توبة لمن حبها لله يا لو كما لا دالدي لا نيا دم ما كتبوا هو بايت اندي جل اكبكم يا لو عبد المطلب واري ما نيب ني دم كيري يابتا غير نيامل كو يا لو ني با بيري باي با اك ما ما مي جوك موسول مبالو ما سنكو كولير جاي جوني يا لو ni dem ci ak bokki wax bin bay aminatin akbaratun nayya ak wareu mayalaw besum dagan ba abo talib la bay ba digal ma khut bu mbolo ma tok tay sante yalla bayam nangul ko kero jibril wax na ca kaw di khut bu jam asama ni deg yalla wa gadratil umta ajawa aras December

أهداء بدوتي من كان مقدسا هذا الذي أزر الإسلام دولتها أهداءتها بدوتي من كان مقدسا هذا نبيكم هذا حبيبكم هذا سبيكم إن الإسلام قد أسرى لي إلهي هبا وهدا وقصوا بمقام إندو سهدا صلى ليلا هبا وهدا وقصوا بمقام إندو سهدا واترم ندر المستوى ترما دار بيات ساسيك من غيناو وظل ينبي دلعي من أليبي ورويرو بريان يلاو الحمد لله رب العالمين هلا محمد نجل أبلاه يلاو الحمد لله رب العالمين هلا محمد نجل أبلاه يلاو عبد المطلب بمو إماما كاسم دون باي مطلب ملي يرلير يلاو مدن عبد المناف المريضات قصي تغل من نجل كلاب واجا يلاو كيدو من مدرجة يومي وي ويلكهب رأي غالب فير عمنا يلاو ويالمواجر مالك ندرة وكنا ندرة قسيمة يومي كان يلاو ويالمدركة إلياش ما مدرين نشعر ما دي بني عدنان يلاو عدنان جرير ما مفيلا لنبديم جي كالا لا جروي جري الله يلاو جيتالا جارا رانغو كريلا جارا نص ديغال بالايوي رسول الله يا الله ما زال زال ما بلا ديني منا يار ديغال ارا ما فاو يا الله كي احمد المصطفى يا مات دماتي متل كوي مان ماتي بيان تهان تم تيل كو يا الله سمامي باخيل يا ديب جان تي نوي سو فجر يا مصطفى يا رسول الله يا الله سمعني باهيل يا دبجان نوي سفجر يا مصطفى يا رسول الله يا الله واترين ندر يا المصطفى كرما دهران دار في نساسين منك يا الله وصل يا نبي تزليم هليبي ورويره بريحان يا الله دبل المغلق يا رب لير رسول تغاب لأمي من أبي في البر يا الله بزب يا رب لن يتك باب جيم قزا تجمنا باب نيم بابا يا الله كر الله يعلن مالك بلو يرن كتجل منطب جانما يرخيتم يا الله رلوان يخيناك وقاول بلو يرن توبل جنات وابن بغل قيتم يا الله muy ben ban buñu barkel ci wéru rajab yowmal hubati sanga bi yalla miraju ma sayyidu layam kulimo yonen ba moy khairu khalqillah yalla miraju ma sayyidu layam kulimo yonen ba moy khairu khalqillah yalla besub kero lañu fam bo te man mir ma soso chandai ge tuti ge abdullah ya law nelen suñu nopuli barsan gi o ko teral ma way ko ngir xamna suñu yonen baye law gudi kerok le xiram sar joy bi yu xutana ya way ahli rajim fa way law angel na khairal bara ya mustafa ile ban bindi ma ibrahim kayfa ya law danef ne kefer tel islam jumnato Iblis angay joy di far rongo nyaya naw malaki iblis abal tola laylati subhan khaliqu asa khalqi ya naw subhan khaliqu nuri mustafa samanam minori fawkha nuri kulli ya naw jiyenu ajana ur ayni nyep di way na maraban saiba jannati ya naw jigenu hajjana waj tay setu tay gana xey na maraban shay bal ushor ya la ni war di sango kanan minna ikal zarim na maraban shay wal atwadi ya la ni war di sango kanan minna ikal zarim
Water in another Mustafa, Jeremy, Darren Garfin Sassin, Mankaya Low. Was Ali and Abidas in Ali Bi? What are we, Biraya, near Low? Motor Bada Musulma, New Kiwero Raja, Siara de Murma, Gilam Gaya Low. Motor Bada Musulma, New Kiwero Raja, Siara de Murma, Gilam Gaya Low. أتاي بشرها بأن عملت سفيه أمتي في اليوم يلو دي وخنام الله يودم كسان تبوين يا أم غير البراس يا أنت يلو راديا برسول المصطفى حجبا من ربها مرأذ الخبل يلو يسورا جن وعملاكم سملت إلى ولادة خير الخلق يلو شهبان Moyari Veram Sisadali Tago Chiare Murma Nala Baygaya Low Kenaku Aminatin Dear Nabula Binger Amantishiru Ulo Milaya Low Kenaku Aminatin Dear Nabula Binger Amantishiru Ulo Milaya Low Wayna Wali Hanata Wali Dago He said, is a man of Maria now. Kiero Kor, Lover no, no, Siara Nem. Beggar Konako Kine, Mokdar, we are now. Can I go out and look at an island in a man? Zabina Gulini, what a man, they are now. Kiero Sawal, Lalera Mustafa, Dinala, Nem, the Sertu Jabiram, Bob, they are now. Kiero Sawal, La lera Mustafa dinala nem di setu ci biram bo bayala leram nga faw xuna lera jant mouride jalam ga mouride ngir mawlid bayala torog la sirwa khalilullah ibra taxaw kemo di mam sunu ibrahim ayala besu kero la ko nasurna ci aminatin ya musamsul wara billahi ayala Soqih datin kalam, nurul jalali bab, nurul jamalin niwek uifiq ya law. Soqih datin kalam, nurul jalali bab, nurul jamalin niwek uifiq ya law. Karallam ab, sun ishmail adalli taqaw, siyara lirga tenaq nansant ya law. Mangna andem, balamaydem, kayima wakhlalwi. يا هم بغير قريش نهما يا الله ما تغني بين السبعة والمرتين معا وزمزم وتيم وارنا يا الله كاو تبسك للير المصطفى دين الله كما عالب جل بول وامك يا الله وي وير داود نيو ارمال سيار النيم يوما وبسرها بالولي يا الله وي وير داود نيو armal siare ndayam yow man wa basara bi wali ya law ya mukhadi ya tarim wa khalisna min wa ma hiya aw shan ya law ya mukhadi ya tarim wa khalisna min wa ma hiya aw shan ya law kiyutam kharit la sulaiman yow basirha ma siareti bil mukhtar ya law ya mahinu yunin ken hamul ni nga moy sidil jinni walam la ki ya law ya bu haynu yunin ken amut ni nga moy sidil jinni walam la ki ya law magna ko billahi sangum sanga ya ni nga yor nur samawat wala dina ya law magna ko billahi sangum sanga ya ni nga yor nur samawat wala dina ya law Safar la Sayyiduna Musa siare ndayam begal ko sabal ko mbotam dom ya Allah ya bu mbar may rañan fawhal buraqi ila sabi samawat mo gibilu ya Allah moy saibul wahyi bil qur'an min shuwarin moy saibus salat al khamsi ya Allah ja'a maryama ruhu lay mo mu jeñu ci wéru gambu la ñew li bisri yalla
ya musayi bayati kujis na yadam walaji wa saumi wasakati ya law musayi mudin walilami moko jago tuba fa tuba liman kada bayana maisha yebo dini wa lezulami moko jago

dini wa lesela ni mo koyago uba zaku uba ni man kada ba ya mo mashai budini wal islami mo ko jago tuba fa tuba liman khad haba ya law bila imama la unsal wala wad'at bimisri ahmadu fi akwan ya law wa hatir nadar al mustafa karaman dahran bi arf al safi min ka ya law wa salli al nabi tahlim alaybi wa rawi rahbi rayan ya law ليله مولد خير القلق حد يبن هوى الطوارق والايات يا الله بودي فك نيار لا يون نيو تي ادنا جي كييرو غام بسنين يا الله بودي فك نيار لا يون نيو تي ادنا جي كييرو غام بسنين يا الله كرو با سخنا سرتو جي بس ما تول برب ساي نوبو نوبي كدف مولد يا الله بور يالا دالي يبال مريم عاسيهن هوا زارت ني نوغال سي يالاو كذلك الهور والدار نيب دي وي يينا جانا ني نوغال سي يالاو بور يالا دالي يبال جبريل اني كو دار من الملائكه بالرحم يالاو ني دالي جين تبالاي باتين سي جي راس بلام دي والفري وتسيم يالاو معلبة أن إبراء زمن آمنة بسرع أهل الشماء والأرض يالله نروس دين بمبالا ملكولا بمصر بين الهلالم والأقدار يالله بوري الله جيم جبريل كي ملاكا ندم نلي سيارة نلي نوكر سيالله ويغتو الله أبواب السماء إمان من يبدم لئن لوقت الفجر يالله misi yaqin ya akamur ya lepudi bayna samawati wal ardi ma yalla bur yalla daldi wasal ngana yu melni wurus bidi wi ñew wewi ñew amiri yalla jahal yepp ngara yepp lu nek di way fil barri wal bahri wal afa yalla lama badal mustafa min bani aminatin هلا يديتي ام الهدي يا الله لما بدا المصطفى من بن امنه هلا يديتي ام الهدي يا الله تكلم المصطفى يونن با واخنا جاكو بسم جدو لانكو واي نوكل يا الله تكلم المصطفى يونن با واخنا جاكو بسم جدو لانكو واي نوكل يا كبرنا الله الان sabda sant yalla bu weru jibilu sant ko mangolo ma yalla waya fu rasulil mawla waya jibilil mawla waya sidusa tilam yalla alhamdulillah rabbil alamin ala hina yajin bihullo wil khadri yalla alhamdulillah rabbil alamin ala hina yajin bihullo wil khadri yalla yonen bagay no sujot yottis ni sant borom hala sara soy ko mo molo mayalo mole malaka yama yarhamuka allah ya khair al anami wa ya muhtar ya la malaka ya ko ne kes fofe ne mengena mes wasusi wara sama yarhamna ya la ni del si delo ne mes fado ci yesu dem dem tabial jana war ngendem ya yalla kem darbadal hayni war nañ feppu fune malaani aljana lañ delo si yalla makolo hayni nazifan tayyiban atiram maqdo suratil maqdo na yalla bur yalla tis ngal ko doglu tam ba diw ko mu wer lakal ko wajal go fil jannati yalla wa tari nadar ya mustafa karama daram bi arfin sasin min gayalo wa salli an nabi taslimin halaybi wa rawiro bi rayhani ya allah dawul maghla fi kharbaq ya lan azarat
gudé jodo mustafa ñol ma gayna dangul dalé bi xarba yi la nasara gudé jodo mustafa ñol ma gayna hawa tawariqa hadatin jalat sanam laylatul mawlidihi lil kufri yalla kero ma ñol makka feñe makka bi bi sere yi yawmal wiladati lil muhtar yalla lama badal mustafa نيرانهم قمد قادت بغيرتهم للهول يالله سين دخ يفرنا كرو سين تعال يفين قمي كمس لغي الفرامين بابا يالله وهي نساوة ريوان فرشي جسنا مفر كمس لغي الفرامين زما يالله ديغان تهم دانا عنون خم نيب الظلم ريوان حجم نيب وارو وارو يالله bur yalla dakuna seitané kurel yamu am tajum ya sanniko mo molo mayana iwanu kisra abolasnami munsabihum fazam gol anos sarwanu yana heyem batay na rajax mi gam ba heyna mabax mi ba li heyna tasar awer yana lere rasuluga sallallahu ma fa melax ni dem toj tax ya kas mbolo mayana la rasulu sallallahu ma fa melax ni dem toj tax ya kas mbolo mayana sen bur ba mag ba anno sarwanu mo ko tabax ngir bon ku jaamu xiram way musna yana sen bur bu mag ba anno sarwan mo ko tabax ngir bon ku jaamu xiram waalusna yalla waddu samaawata ndox yey walwale safi de te muslim ndox yalla tungla yalla laajal borom burdu li barsan jaxmu deegal sa te bey walofal ñen xam ko yalla laajal borom burdali barsan ji waxmu deegal sa te bey walofal ñen xam ko yalla ka nabi naari ما بالماء من بلل حسنا وبالماء ما بالنار يا الله حديث النار بنور المصطفى بارا حضور قيصر يندي سام يا الله ديغنت ام القرى قيصر عبد الملك واسام دي سينم كي اوا ما يا الله وسداد الشمس نور قد هلا قمرا لمولد المصطفى مختار يا الله واغدرت الارض بالميلاد يوم بدا وقد تلاتمت اللواج يا الله واسمرت كل اشجار لبدتي وقد نمت بركات الهام يا الله وعند مسقط راس المصطفى ابدا تنفع رابهه لليوم يا الله واغدرت الناس في العام ولادة مهسر ويوم مهسات يا الله وضرب الناس في العام ولادة مهسر ويوم مهسات يا الله ما كان مولده قتيل يريب بزاخ ليل هل مروي يا الله بلال فنجرات الليل بمسلم الله بلال فجنتبي نعباس غير يا الله bu yalla famna kero ak leer bu musula melax dolel ko jent bi ñal mas leer wi yalla yangal bi di wi ci biir ak bi ti bam na fayax fil mul ci wal malako ti dehra yalla leer wi zikr jent bi sabat bi di wi way

0: صلى الله على سيدنا محمد وسلم حمدا لمن جعلني قديما للمطغى الذي هو تقديما حمدا لمن جعلني قديما للمطغى الذي هو تقديما وسلم عليه بسلام بالنصر ونصر إلهنا هذا وذا قدمت لقمة وجلتي لداي عين رغما واصل الله بحرمة شفيع ويوم اثنين وأول ربي خير صلاة وسلام لنبي بلال وسب وميل مرلبي وأن يكون ثالثا مجنة عن كلنا يوم في النار وأن يكون سبب اختبائي ما سد في الدار من وطائي يا ربنا بجاي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أن يسأل أبدا وسلمي بآله وصحبه وكرمي ويلمس يامي لديك سنا وسب الدار خير باب ويلمس يامي لديك سنا وسب الدار خير باب بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على نبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أباك ربي وسعدك وقيه كله بيدك عبدك ضعيف بين يدك قائلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أهل النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وأوفي الأمر إلى إن الله أمر بعباده لا إله إلا الله سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا على ونعم الوكيل أمدنا ربي بلا طناه وسلم على رسول الله حمدا لربنا بلا تناه وسلم على رسول الله يا ربنا صل وسلم على الذي سميته محمدا ولا آل وسلم وآله تقنيا حلف لا يسوني بفعليا وأبلي الكتاب والحديث وتكني بجاطا والخبيث ويلني اليوم وقت اليوم كسبي ونجني من لومي يا ربنا صل وسلم شرمدا على سيرجته لمنجدا وسيلتي في دارين محمد سيد كل عين وآله وصحبه واغفر لي والدي واقبل مصليا
1: وما ظلاته الدمية نزوكي بجاي ويلعود عاك مخلقي يقول دراني باء الجملة ما لو درى ليده تكرما ونجني من دفاع بهرم والتهمني على كل موجب ملام ودقني نقله دوقني أصدق والنفاق طول زمني يا ربنا صل وسلم سلمدا على سيدي يكون جردا سيدنا محمد بلالي وسبي ولي أقامالي وسني الهم وسني الغمر وسني العطب وقفني شلل وسبي لكل ما أخواه وتفني جملة ما أخشاه يا رب صل على سيدنا محمد ويسوق به المنى وسلم علي بلال ما شعبي وكبرني بدام وابلي المضي من سال امي بشنه المطار غير قومي يا ربنا صل على محمد واله وصحبه في عقديم ما سلامك ولهل سنجام شاد المبلغ الى خير مقام ويلو به ذريعتي وموقفي قد انت النبه كل اصفين واكتب به كوني حفظ له قديم حفظه من عبد الله ويلوي بزار عبدالين وفيما عن الفعالين وابلي ظفر بالقبول وبالداب وبالمامون وابلي الهلم في الدارين وفيه رجل بنورين وفيه ما كلي ولي والنسير بحرمة المصطفى عاد البشير وسلامتك علي بسلام بأري وسبي على دوام ويلبي نغم في الدارين وقاية النارين والنارين ويلو بدا قدمة مقبولة وسبيني منى وسولا وليد قدمة سكينة قريشة مذكورة مرضية وليجد قدمة سكينة قريشة مذكورة مرضية ويلو يا ربي بجاه المصطفى ليهما وفقني غير زفاف ويهوني عندك كمصا يبقى وحبطني لديك ملقى لسجعني دار سور دائي حمك وغن ربك سنرائي رديد عنك يا كريم جمد فليجن بأن أكون عبدا رديد عنك يا كريم جبا فليجن بأن أكون عبدا يا جرى قديما لأفن برا كمطي وتسني جبرا يا ربنا صل وسلم شرمدا على وسلتي إليك أغمدا دعالي وسبي وجهني لا ما بدني من المرار ذولا علي سلي اسم سلم يا كريم ولعبي صعب الله يرمين علي سلي سما سلم يا جراد واللي به علو الشاطيات علي سلي سما سلم يا عظيم واللي به جاي مجدا يدوم علي سلي سما سلم يا بديم وتقني بجميع ما يريم علي سلي سما سلم يا قريب وكن بي لي سميع والمجيب حلي سلي سما سلم يا مجيب بآله وصحبه ومن يرنيم حلي سلي سما سلم در المدى حلي ويهني بي مؤيبا حلي سلي سما سلم سرمدا حلي وقني أسا والأرادا حلي سلي سما سلم سرمدا حلي بالآله بي أبا والنجم من الأهادي ولهين عن ليسل بجمه الآلين وسجن بسلام بي تواعرين وعن يمقل لسم بوطنين نقل وزك وطيط مطنين عن ليسل بسلام وكنين قائدني بالحق دون فتنين عن ليسل سمسل ويهرين سيرتو أقدتي وعملين يا ربنا بجاي سلي سلام علي بسلام بلا رداء وسبيل وفي الجميع وسنبيل وسلم والدي وقف الكربين ونجني واخوتي ومسلمين وفي بلهم جميع يا مهين وسلم يا رب سلام بسلام بيا تجلوني بعث القدام علي سلي سلم سلم أبدا وانتقني نقلي هذا الوعيد علي سلي سلم سلم أبدا علي بالآل وانبقبرا ويا جميع مريد الله وليسق لرسولي وعظم جاهين ويا جميع مريد الله ولرسولي وعظم جاهين ويا الفتور كسيام يبين وليا كوني من أقربين وسل يا رب ورا وسلمي على حبيبك الكريم أكرمين سيدنا محمد وديني هل المرى إلى ودا قمنيا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اتجم لنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا اتجيب لنا يا ربنا بأن نصلي على سيدنا حبيبنا طبيبنا قروتنا سيدنا محمد بلالي وسبيل سلام عليم وسرني اليوم كرجالي به وسبي أنبي أو جارين وسدي أني وسد تابين وكم ينبي جميع مرلبين يا رب العالمين ثلاثا جانبا لي لسي من قرج وقاطبا هل سيت لهني بقمتي كما تجدني بيت حرمتي سيدنا محمد بالآلين وسبي وسلم يا العالمين ونجني بجائه من كل ما تروا من إثم معمما ونجني من جاب الجاه من كل ما تروا من إثم معمما في أرض وسماء وما بينهما واليم والقد وما بينهما وسل يا رب صراطا بسلام حلمني عبد الله أكرم الأنام وسابق وصفني هدايه دائمه والتحمنين حددني دارني والتقي لك به وربني يا ربي ونجني من كل ما اغفاه وليزنه كل ما اغلاه وسل يا ربي صلاه قد كل صلاه بسلام قد يروح قال سي أخدم مقدية عنك وعنك وهو خير الأنبياء سيدنا محمد بلالي وسبيق الشم المعالي وسنين المعالي العبادة بجاه وابلي شهادة يا ربنا سن صلاة تنمو مع سلام كل خير يكمل حرارة بي قلب القلقى ثم بجاي أصل دم في الغاب ونجني به من النفاق وليا مكارم الأخلاق يا ربنا دم صلاة تفضل كل سلاد بسلام يكمل حرارة به الوز في خيام يوم المناقصة جملة الكلام سيدنا محمد بالآلين وسبي وسبي النوارين وقبل صلاة ياسه عليه بجائه مليطا لديه يا ربنا دني صلاة لا يرى نسيوا عند جماعة البلاء وما أسلم سلاما أبدا على سيجاته نيشان مدى محمد وليا منا بجائه درن يا مولاي يا ربنا صل صلاة خالصة من كل ما يقيم ليس ناقصا ما صلى منك من لا ينتهي هل ابن عبد الله سن بهيم سيدنا محمد بالآليم وسبي وطن بي أقوالهم يا ربنا صل صلاة دائما على أبي بطول آلي فاطمة ما فلا من فائق المبارك في وفي تسين له يشارك وهو لسي لسن يرى سرواه في الوسن والمعنى لسي رآه سيدنا محمد بالآلين وسن وتقبل به أغمارين وتربي صدره وهو التوسران عني به وارفع دواما شقرام يا رب العالمين زادا تسلم قلبي بأفضل الأمور يشلهم ما صلى من ناكر النبي قلبي وياتني به تبشر ألسي منك أروم كلما أروم قادما له محترما سيدنا محمد بالآرين وسج وتلق به بآرين وتقني بأسعاد الآلين في الأقل والقوال والأفارين يا ربنا سمي سلاة تتفوى أن في دار ما يرى بهم ما صلى من يجور البشرى دنيا وغرى ما يسير أغلى أجرى الذي لقاه لي أرم من نعم وفلة ومن سامين سيدنا محمد بالآرين وصبي وليسوا أمارين يا ربنا دني صلاة تتبعوا أن في دني ما ينتهم ما صلى من يجور نباب دنيا ومرا ويروا مشمع على نبي دنيل هنا وبقريم أمره من المنى سيدنا محمد بالآرين وسبي وتصلي به قساري يا ربنا دني صلاة لا طريم على مقدم المستطيل الكريم سيدنا محمد بالآرين وسبي وتصلي به أغلالين ما لسواك اليوم فتكن في كل شيء أبدا يا ربي نفسي والي وجميع المعالي لك وجهة فك بالهاري يا ربنا دني على المغفاري والي وسبي أعياري وتصن بي وسقي قلبي بجاي وليكن يا ربي وسلني عند هواك شابي وليلقي رب كل شخبي دنيا وغرى وتجني بالأمل بلا مشقة وجنمني كسل وكمتي بيدي في غرفين ولي في دان شغم أطفين وصل بجاي جميع ما أريد لي هنا وفي قرن عند المجين يا ربنا بلا سيدنا محمد ما صلى من رسول وهب لي اليوم به كل رقم واتقني الدار بما فيه العظيم وانجنا في درني مطرة الانام وليا مصبر يا في دوام يا ربنا صل صلاة بسلام خالصي عظمه الى امام سيدنا محمد البلال وصديق سن الكمال ورم دنيا ورم الدين وتكفي أوال يوم الدين وقل به بيني وبين سكين وما صلوبك وتسطين لنكين وطه جملة غيوبي يا قدير وتقني شايرها ما أضمين يا رب عادني ثلاثا بسلام على سيدهم جدائي كل عام سيدنا محمد الوقت لي بجائي وليسر السخنين يا رب عادني بسلام على سيدي ألوز من القيام سيدنا محمد الوقت لي بجائي وليجد فضلين وليك به جملة نياتي في قوفي قدر قيراتي يا ربنا هذا زلاطا بسلام حالتي لك به أعظم شام سيدنا محمد بالآرين وسد نقر على طوارين ونجني نجنة الأبادين بجائي وليسو أغرادين وطن بجائي صنعوبين دنيا مغرى وطبن هيوبين وطرد بجائه فاضي ويترم بجائه مرادي وليجد ما يفوق سني من المطايا والتعظم سهلي وابلي الغداد والبركات ويسكني تهتا والغركات يا رب عادني زهدا بسلام على سيبي وطني المرام سيدنا محمد بالآرين وسب القريس من نوارين وليبدي جميع ما أرام بهمة وباستقامة تدوم يا ربنا أصل صلاة تبرم كل صلاة بسلام ينتهي حذري فقبلا جميعا حتى قد قد له سفيها سيدنا محمد والآرين وسبي والفجي سعارين بجاي وابلي المنام فيك به وابلي البقاء يا ربنا هذا صلاة تدق كل صلاة بسلام يحبقون حلبي الأولى وسبقون وبشوره تبادا أقوم سيدنا محمد بالآرين وسبي برد الأبدارين وابلي مبيت سلام ودقني من بدي في شعرام يا ربنا هذا صلاة عني مع سلام والترم صحرين الذي أعظمه للموت متجيا تداركا للفوت سيدنا محمد البلاد وزاد وتجبي سؤال وقل لدربي عن التنزق ولطب شعب في كل نبضين يا ربنا صل صلاة لا كريم على النبي المصطفى الكريم وسلم العلي تخليما يدوم وليبي جميع ما أريم وتفن دارني ما أباه وما يسوني وما أنساه وسر يا رب صلاة بسلام وآله وسبه على دوام وسرني العلم به والعمل ويلقض حاجتي معجلا يا ربنا علي سن بسلام ياري وسبي بالانقشام وسرني قاهر الاعضائين وقاهر الاباب لرضائين بجاي وكبأني ابدا كل رسلة وسلني يودا يا ربنا صلي صلاة ابدا على رسلة إني كأحمد بياري وطبي وسلني وحبس النبي به والتحسين بجنابي من جميع ما يدرم وصبي إلا يضابا ما يسرم وحب جميع ما كتته به وليجد بجائه بربه يا ربي أني يا مسلم بسلام على رسول الله بلال الكرام وسبي وسرني مثلهم عندك قلب لي أبدا مثلهم وسل يا رب صلاة تحمي نفسي وعلي همسا ووصمي ما من جهاد من جنابين هم يسوني على مجابين يا ربي سلي أبدا قين سلام ما سلامك على قين هدان بيالي وسب ولي لبقيرام بجاني وفني جماعتي ديرام ويا الأماني ورائي أبدا ويأتني وسقني نبان وطلع لي يوم عيدا وسنين وسلتي لكونا وفقدين خير الورى خير صلاة بسلام وآدم وسب على طعام ومهي وسق لي رجيم قلبا وقاربا وقل لي يا كريم إياك أبر وليتي تبام بسن والحديث قادم المطام حبيب دابر إليك الحديم أجل والتفس نبي بقديم وسلم ثمدا وسلم عنيم هلا نبي ويوم الكم سعنيم وثاني ثمدا وسلم عنيم هلا نبي ويوم الكم سعنيم وليب أن أغوث أبدا لقيم ما رلي دولي من ودام يا ربنا صلي وسلم سلمدا هلا نبي أطينا أحمدا فعلي وتبي ودقني ثم تمانا إذا كنت شمرين يا ربنا أعطني على قيل ولا ما أسلى مني يجرون صبرا بالشكر والأديس والقدام والصدق والوفاء في شروهم والسد والبراء والقصوهم والهب والإخلاص ورجوهم عن كل من هي إلى أوامرهم فعلي وسبيل أكابرين يا رب العالمين كما تحب وسلم على السير طيب سيدنا وسيدتي إليك محمد قد ورى لديك وآلي وسبي وسلام عمري بي أكون مملام ويمي اليوم بي من يدك قلبا وقالبا وشغلي لك يا رب يا دنيا اد علي دام وبد جملة من البرايا بجاي سيدي وسيلة لك محمد من لم يقال مقيل لك وسيد أغلى صلاة منك وأني الله فرديت وامك

يا ربنا صل وسلم سلمدا على سيدنا سميته محمد يا ري وطبي وطيبي بيا قلوب مسنين المجبين يا ري وسبي وطيبي بيا قلوب المسنين المجبين ولي بسودي وطبقني عليك يا ربي وسكنك الكريم يا ربي اللهم صل ابدا وسلم على كفين احمد واله وسبي وطنيام ليلوسن الجميل للصيام وليكن وكله في كل ما دخلت فيه يا كريم كرما وليكن وكله في كل ما دخلت فيه يا كريم كرما وليكن وكله في كل ما دخلت فيه يا كريم كرما وهي رسول الله نسبا عيني وهو به عيني واقر العينين ويلبي نسمي النسم يطرد وتقني بجاه صلى قلام يا ربنا ابن على سيدنا وسلم عليه وقني همام وسلم صمدا عليه بسلام وليت الدار سخ كل مرام وسد صلاتك عليه بسلام بأهله وسبي على الدوام وطيب النفس به وأهله قرات أهل لي به في أهله وطيب النفس به وأهله قرات عين لي به في أهله يا ربنا أدل وسلم سرمدا حذري به دسي الأوضام سيدنا محمد وطنيام نفسي أن اللقاء وأما نهيام يا ربنا صل وسلم سرمدا على سيدي انه شور قلام سيدنا حبيبنا محمد والي وسبي ومجدي سيدنا حبيبنا محمد والي وسبي ومجدي ونجني من جنود الابرار وصل الي جمله الاغرار ويا الجميع في بادي سلمام إلى رداء أكبر لي محمد ولك الدنيا مساط فيني إليك أمي بساء القرين وقروا مني وفيني رسائل بيوان يبي فضائل ومهيا بي بجاه ماهي ودقن النار وسلسلاه ونجني من جنة الأقواء برلني وسمائي والهواء يا رب العالمين على وسيلتي لك وسن جاي فضلتي وسلم عليه والهل ويهل نسمي حبادة خالصة عن وصمي ويروم بالمرتاد ساق مامي وساقب ودسق مرامي إلا في الدار دون كذي ونجم بجايه من رديم إلا في الدار دون كذي ونجم بجاي من رديم وصلي يا رب صلاة كاملة على نبي سيبات شاملة سيدنا محمد وسلم بآله وسبي وكرم وجل سرور كنا وفي قديم كوني عبدك قديم أحمد علي صلي أبدا وسلم وفي مراديك يا عبدين حليد الأبدا وسلمين وفي مرالك حياتي أدمين يا ربنا صل صلاة باقية على نبي سهلو من أميام سيدنا محمد وسلمين بآله وصحبه وعقمين وجل في آله كل آل الله والرسول والجاه وجل حياتي وماضي أبدا فيك وفي قيل بري يا أغمدا وسلم يا رب صلاة جائية بما يسرني هنا والآطية ما سلام يجر الأمام دنيا وغراء ويزيد ثمام وليأب كوني كالصلاة حينك وقفي بي آدم وليأب كوني كالصلاة رابام حينك وقفي بي كابام وصلاة بسلام آليم إلى نسيق مطهم عاريم سيدنا محمد البلالي وصب وفيه للنسيباري.

0: يا ربي سني برسولك النام وتقني جلا وسني فرمام يا ربي سني برسولك النام وتقني جلا وسني فرمام يا ربي سقى لصلاة بسلام على سيعظمه بانبسام إلى رذيب وعلى المنام دنيا أولى من قطعبا ربنا سيدنا حبيبنا محمد وآله وصحبه ومجرم تنبي أمر أبي سلام من كل جانب إلى المدام ويلغى يا ربي مباركا ولي باسا بلا مشاركة يا ربنا صل صلاة تضرب حن يكون بذات لا تخرق ما ترى من جانبه ليسنى ويرفع الله عني والفتن على النبي المصطفى محمد وآله وسبه ومجد يا رب العابدات دائما الذي لست أزال قادما سيدنا محمد وسلم علي بالآل وكل منتمين وأبلي ربي تسالا والتقني من بد بشارا يا ربنا بذرات نامية هل ليلة أصال راجيا سيدنا محمد وسلمين وآله وسبه وعصمين وأبلي اليوم به كمالا وتقني لهين ودجالا يا ربنا دني صلاة راجيا كل صلاة سرزق ناجها ما صلاة من فائق لا يرتهي خالا وسيلة يسي ويبين سيدنا محمد الولاني وسبي ولي النبي البارين يا ربنا سني صلاة تصب بكل ما يسوني وتغلبين ليهداي كلهم والتفسهم قلبي وقالبي بما يحفظهم يا ربنا سنين ثلاثة تصب بكل ما يسوني وتحلبني لين يدايا كلهم وتحفز قلبي وقلبي مما يلفزون حرارة لا يسمى سلمي بالآل والسبي والسني عظمي دنيا مغرى وفني قسي يدرهم بالجاي وصبي لما يسرين لك سكر ورليت هنك ولا أسأل الساديات منك يا رب العالمين لا تسأل على سيقاد النساء ورجال سيدنا محمد وسلمين بآله وصبيه وكرمين وجلي بطابة النساء وبسقامة وجنبني فضوين يا ربنا دني صلاة بسلام لمن عبد الله قائل الكلام وآله وسبي وتطهيم عن جانب جملة ما لم يهردين في ذاي وباط وتقنيم دنيا وغرى ربي كل فتنين في سائر وباط وتقنيم دنيا وغرى ربي كل فتنين في سائر وباط وتقنيم دنيا وغرى ربي كل فتنين يا رب عاطي صلاة بسلام على سفي السفاء في القيام سيدنا محمد بالآل وخذني به من الرجال وتقني أرجا في دنيا وفي دين وبسقي وفي دنفي يا ربنا صل على محمد وآل وصحبه والهمد وسلم عليه بآل ما شابه والليام عن أرجام عن المناي هاجلا وآجلا بجاي ومهاري آجلا يا ربنا صل صلاة تدقنا على فراطا جوايا تنقلين على رسول الله يا عبد الله حبيب المعين يا عبد الله سيدنا محمد المسلمين وآله وسبه وعصمين وتقني به نفاق وسكون وطهي بيمني عني شلوين يا ربنا قلت لا تكلبهم إلي في الدار نقيرا ألبين ما أثر من ذات أني أزل دنيا وغرى ويريه من بشر على أبي بك لسي لست أصير إلا في إليك يا نهم نصير سيدنا محمد وسلمين وعلي وسبي وكرمين ويل بناء كل عباد مقبولة ويل لشهادة ويل بناء كل عباد مقبولة ويل لشهادة وسلامك إلي كلهم وتني ربي في المفلحين يا ربنا ذرة دافعة أن يكون يسمعني من كل ما يدور في دنيا والدين وبسق المهورا من كل ما يدور في دنيا والدين وبسق المهورا ما طلع من قطيب سماء ليواني سسوم بتنين ما طلع من قطيب سماء ليواني يجيس بتنين على نبي مصطفى محمد وآلي وصبي في عبدين وأبلي يا مقبول النسمين بجاي ونجيني من وسمين يا ربي يا لوم سليم سرمدا وسلم على زمي أحمد وآلي وصبي وهبلي به نوال لا يراه مسلين وتقني بجاي ابتداء واللي بجاي تباه ورم يا ربي أغرايا وبرسقي وكسا أغرايا ورم يا ربي أغرايا وبرسقي وكسا أغرايا يا ربي سلي ثم سليم سلمدا على سي سمعته محمدا وما سن أبي وكن أبدا سادرا لي وسن لي مددا وسغليا ما يدبهوني بلا درا بالمطفى وتقني كل قدر وسلم علي بتحيم وتطول سمدا تحليم يا ربنا هذا الجلاد الأسنى من قيار رئيس الأسنى سيدنا محمد بالآري وسبي وليم أسلم داري بجاي وبي سلام والقرب في درني والفراغ بجاي وبي سلام والقب في دني والبلام ولي بشاين وباتنين وقتن بي بدن كامنين وزن يادب ولي باد بي ولي للمنى منقار يا ربنا دني صلاة الأمام من قير على ريح أمام سيدنا محمد وسلمين وآله وسبه وعصمين سيدنا محمد وسلمين وآله وصحبه وعصمين وليقسموا وقربان ويالسرابي وتهامي قربان ويالمنامي كسامي تام بي وقد أنبي جمام ويالمنامي كالقيام تام بي وقد أنبي جمام دنيا أخرى وتقول سمامي بشمة وقلمي مرامي يا ربنا صل على من نبا ميدي ما أنمير جمال سيدنا محمد وسلم وآله وسبه وعصمين واخر لي الهادات لي يا ربي ما تزدري وزا في قلبي يا ربنا هذا وسلم سرمدا على سبي سنواي أحمد وشلتي لسي أجابه سجر ما هدت لي مهد البصرين بسافة فقد بقيل قدمين وآلي ما سياب قدمين وقعوا بجاي إلي من لبين كسوق السجرة وقت اللبين يا ربنا فلي وسلم سرمدا على مكرم الكريم أحمدا وجلتي لي كما يد أمين إلى ريلك يا نيم الوكيل يا ربنا أدو رسول الله خير سلاميك بلا طماهين يا ربنا حد رسول الله خير سلاميك بلا طناهين وآله وسبي وأبلي بجاي ربي جمي سهرين يا ربنا ذاك جلتي فللطهر مقيم ملتي وآله وسبي وسلمين وليزن مبدي ومقامين يا ربنا ذاك وسلم هددا حلق جمع مدى وما ياد قطام على ولد والي كرام وسبي ولي كمين المرام يا ربنا صل على من أرضى بشاي جمعا كثيرا جوام سيدنا محمد الوسلمين وآله وصحبه وكرمين واللي أبصرته وطهني بك أن القلق وكسر منني بجعاني يسا سعادة وسط قامة وقنق آدم بلا تفقر وسلم بسلام علي الماء الدين الكرام من آله وسبي ودرني عن كل ما يدر وفقني يا ربي صلي صلي وسلم أبدا على سيارة الهدى وأيدا سيدنا محمد ويهنا في جميع الدار وتركم فترني سيدنا محمد ويهنا في جميع الدار وتركني وين بجايه الدايا التحطيم والنجين من الأسى والمقدم دار بعض لا تنطرق بلا داية تهوج زبق ما سلام لا يسأل أبدا هل سيبيت الجرن القدام ما سلام لا يسأل أبدا هل سيبيت الجرن القدام سيدنا محمد بالآلين وسبي وقب البي سؤالين وقب سنوبي وعيب يستريم والنجن بجاي من قرارين وقب سنوبي وعيب يستريم والنجن بجاي من قرارين يا ربي اللهم صل بسلام على رسول الله أرضي الأمام والي وسبي وطليام فدم مبين لم يكن لجنسيا وآذي ينسكى والبرام في كل بن عظيم بتاهم والعاب جاي جملة تمام نبدوك وإيب وكرمام ويجمع ما كتدو نورا وذب جاي به شدورا ونجني به من القناصين وتقنسو كلام الناسين ونجني به من القناصين وتقني شو كلام ناسين وتقني الحين ودرسين ودر ما في البر أو في البحر وشر يا رب صراطا بسلام وآله وسبه على دوام يا رب صل صمدا وسلما على ودته ومن لهم تمام وأبلي التعليم وإيه الهلمين بركة وكثرة كاليمين يا رب صل عبدا وسلمين على حبيبك الكريم الأكرمين سيدنا محمد وأبيام بيونا وبقد يتيام يا ربنا صل عليه أمين قد صلاة وتقبل مني وسلم علي ويهل كل ما قدته مباركا متمما يا ربنا رضانا ندعوهم حن يبيد نسوا يقهون ما ترى من جالب للوهبا حلي وسقني بجان شباب يا ربنا صل صلاة تكبر جنة ما من ذات ينكسر ما طلع من صدر أو رات دنيا أمرا سيد القيرات ما طلع من صدر أو رات دنيا أمرا سيد القيرات ما طلع من صدر أو رات دنيا أمرا سيد القيرات هل سيرته لجنة هل كل شيء وسبيل جنة سيدنا محمد وكاملين بجاه دار ربي أملين يا ربنا سلسلة كاملة خاند من شيء المسايا جاهلا وعلي وزبي وقمنا ليوفي قر ويسر للمنى وإن كن مهيت من سائل يوم إذا موت ونجي قدر من بلا وكن مهيت من سائل يوم إذا موت ونجني قدر من البلا بجاي عدري في أبدا مالي وبادي يلب انطرط دا وصل علي أبنى سلام ماذا من وتس لي النجان وأبلي الصدق بي وكمني جملة مقدة من تقبلين وفق بجاي ناسيم شرمدا بين وبين ما يغوانو دا وادي ردا وادي سبرا بكل ما يسرني عيش أولام شغلي ما يسرني ويندم وطمني على كل ما لا ينتهم بجاي ونجي من كل ما يسرني في أبد معمم يا ربنا سلم وسلم صمدام على إمام المتقين أحمد وادي وصابه كرامي ولي في دارني شم مرامي يا ربنا سمي صلاة تردقين ما صلاة من سيدة ومن يردقين على سيدة قطه وسيدة لك وأقبله وقيلا سيدنا محمد بلالي وسبي وذبي وفاري وسمى القنية ما لسقين بشوق ذنبة إلي ما أهيم وسمى القنية ما لسقين بشوق ذنبة إلي ما أهيم وقبل بجايد مقدمة وسيرنا قربة ما سمى ويا بجاي جميع قدمتي وسيتي إلى أجلي نهمتي وعلى من يقرص البداية سادة داري والولاية وعلى من يقرص البداية سادة داري والولاية بجاي ودقني قفولا وقم الهيوب والفضولا وسعني يا معدن مغلسا لك قديما بسراتي مغلسا يا ربنا صل وسلم سرمدا على سيرا سرؤوس احمد واله وسبيس الهدى وابيض العزيز غبدا وليابي هنا وفي قديم نال المنى بالاثم والنكريم صل وسلم على من هجر حديثا بالصوت وجار بجاي وقبي ودقني بجاي دارني كل فتنين صلي وسلم على من غنى يسمي به وابدا وصنع داري وسبه وجليا بقرقالة وفوق عبزيا وين بداية إدار داك جالبة وتفني عداك وسلي أمن صلاة تغفر سني بها وكل حي بتطرين يا عبد لي من يقين جنابي جنة ما يجون يتابين على وسيتي إليك أحمد بآله وسبي ومن عدا وفص النبي أبي والتقبلي سيدي وتلفني عن من هلالي وفص النبي والتقبلي سيدي وتلفني من هلالي وبيطي نفى كل مسلم ونجني من در كل مسلم مجرمين وذلك يا رب الآدم بسلام علي بلالي وبشام الكرام وين جنابي شالما من الندام ومن جميع ما يسو شمدا وليقر الدار نهبابا يا قبا وكن بآله بنبي يا سكين وسر أرسلاة بسلام بآله وسبي على دوام ولا أنس بوجمة كرام وليا بجاي أسنى القدام إلا كنت وليبطل أبدا ثم تما فهوه بالمقترام إني كتبت ولي اخترت أبدا جملة ما أفلو بالمقدر علي شلي أبدا وسلمي بآلي وسبي وكريم وعب يدخل كله فيما به ترد وسن يقين وتلي أبلا في أموري دب ونجني من القرور لك وجهة نسامي أبدا فريبا خير برايا أمدا حبت الجلال والإكرام بقمة السيد الأنام سلامي بجميع آليم وسبي ما سلام عليم ودمني دنيا وأغرالهما وسعد قلبي أبدا حبهم وكرني من ساتي للأبد في كل سن وأصال أبد جات نفسي وجات جليل حتى لو قدم أبل الرسيم فانتو عند سني أبديم إني أبدو قديم هبهيم فانتو عند سني أبديم أني أبدو قديم عبدهيم وأنه كان مي وكانني في كل شيء ومنا يساقرين وأنه كان مي وكانني في كل شيء ومنا يساقرين وأنه يفصلني في دنيا من كل ما يسري علي صغيام وأنه أن يفي أرام يزي ما يوم بلايام وأنه يجود في داري ليد ما بيدق عيني وأنه يبلي في رمسي karamatan da tibun nafsin wa fi qiyamati wa hinda nadri wa qabla mawt wa hinda nadri wa annahu yasquni min islam tasibu ad-dar min jalla wa ala wa annahu yasruni ma sab qalb nabi mutafa bil aisham wa annahu yakubu anni munkar ma nakni wa yakhun bisalam wa anna yaqub ani munkaram ma lakina wa yasul busharam li yawaddu rasulullahi salamun bil atanahim li yawaddu rasulullahi salamun bil atanahim ali fil yati wa yadhibu an fi dar mimma yaqabun wa anni sanantu anna rabbi qad hawa iji wa ramma qalbi wa anna yasquni fana في وفي مطار والبقاء وأنه جل يسني عليم حليدا ويجل شحنين وأنه جل يسلي عليم حليدا ويجل شحنين وأنه جل يهول أبدا بيني وبين مفسد عيش بدا وأن عابي يقرر النبي عليش الله بسلام طيبين وأنه يفر لشنوبي دنيا أورا كاسفا كروبين وأنه لي سيزوق مأهيم كمأهيم الشارفا مرأهيم حنيث رمضان ويكني إخنقم دنيا أورا ويسرني نعم وأنه قجدني بتخليام وأنه يجدني بتخليام بالمطبع أطلالي بسلام بيالي وسبي بن بجام وجدني به بالاستقامة وبنجاته من الملام وأنه يرد أن يلهين وأنه ليكون كلهين وأنه جل يكون مسدا بي جماعة للنهجي أهمدا سلا علي وبي أدقلني خير جناني بخير معاني سلا علي وبي أدقلني خير جناني بخير مهني وأنه جل يقيني كل زام بنين ما به تتيب عن بشير وأنه بإخوتي وأهلين يقف عيني وسغني يهلين وأنه أن يفي دارين يكون ساديا ويمو صينين وأنه أن يفي دارين يكون راديا ويمو سينين وأنه يهلني كما أهين ويجب دارني ما أنتقين وأنه يكوني كما يكون من يبي داني أيش ما كون هذا الذي سننته في مولاه وما يفوق وسوء طعام هذا الذي سننته في مولاه وما يفوق وسوء الأطعام تطويلي وتذلي أبدا على وسط إلي أرمدا وعلي وطبي مسلما ومن علب بي أن يقتما ليد أسنى كالقيار الكملين وأن يتم لي كل أمنين
1: إكابثن
2: وفرات الجميل منخال وكان حقا علينا نصر المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وجدتك لي بأمن وشكر إلى ولي المؤمنين والسكر وجدتك لي بأمن وشكر إلى ولي المؤمنين والسكر وجدتك لي بأمن وشكر إلى ولي المؤمنين والسكر كن يا ولي يا خدير يا نشير للمؤمنين إنك هادي البشير أصب لخير المؤمنين كل من ليس يكون مسلما كل سامن نفتهم بأنفي الإيمان فلتنفه الجميع بالآمان أبستهم بي وبالإسلام فلتفت القرآن الملام خدمت سيد البرايا أحمدا والأنبياء والرسل يا من بدا قد صلاة وصلاة ما بدا لهم كما أخصيت من لم يهبدا إلى نبي قد صلاة وسلام والأنبياء والرسل من شل الكلام الى نبي قد صلاه والسلام والانبياء ورسلي منشل الكلام على نبي محمد والآل صلي وسلم واستجب سؤالي للمنتخب ما يشعر بلا نهاية وقمة تقبلا يسر لسيد الورى مختارا يا باقيا جالو مختارا يسر لسيد الورى مختارا يا باقيا جالو مختارا نافي وسلي والتسلم في أبد على الذي لك يقود من حبت اكتب صلاة لجميع الأنبياء ورسلي بتسليمي واذكر كبيا نافي وسلي والتسلم باحترام على نبي والآل والصحب الكرام صلاة ذي العرش الذي مسمدي على نبي محمد والحمدي ردما كائد الهدى إلى الهدى يا من هباني بمخجل الهدى ردما كائد الهدى إلى الهدى يا من هباني بمخجل الهدى ردما كائد الهدى إلى الهدى يا من هباني بمخجل الهدى أوصل لكل مسلم ومسلمة ما لسوال كل يكف سلم لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل بسارات لصفي مدمنة مد لكل مسلم ومسلمة أهل البسارات ترى مستحسنة وجل أمة رسول الله علي خير صلوات الله وجل أمة رسول الله علي خير صلوات الله وجل أمة رسول الله علي خير صلوات الله مدد من مات يخلق يكون يا من يكون من لم تكن ناجتك اليوم بأمد وسكور إلى ولي ناجتك اليوم بأمد وسكور في المؤمنين يا ولي يا سكور ناجتك اليوم بحمد وسكور في المؤمنين يا ولي يا سكور يقود لي كن فيكون هاجي منك بلا إقد ولا تهاجي نفيت إبليس لخير أبدا في سير ساب وكل من لم يحبدا وجه لمن قد آمنوا وأسلموا وأحسنوا مخج لمن لم يسلموا كوين لأمة النبي صلى الله عليه بتسليم رب جلا إجابة تسسو الله داء إلى سواهم سرمدا وداء نافيو يا كريم يا مؤمن ليستجيب للذي يؤمن حفيظ أمة خير مرسل عن الذين كفروا برسلي قل لهم نصرا أسيسا عاجلا وبسرا هم هاجلا وآجلا قل لسبيل إيمان ما يسيد أبوك يا من عنده المشيد أخني سبيل الإسلام أن ركوني إلى هداك وأني سكوني على النبي ورسول ملتعد صلي وسلم يا مبيد من جهد للمنتقى والآل والسبي الكرام أوصي سلاميك وجد لي بالمرام يا من له الخلق كما له الأمور يا مخني أخنيتني عن الدمين يا من له قلخ كما له الأمور يا مخني أخنيتني عن الدمين ناجيتك اليوم وأمس راجية ولخليت دون سكن حاجية أوصي لأمة النبي أحمد مسليا علي في من حمدا نصرا نسيسا يصنع الكبار ما سخار لو من بارا نصرا نسيسا يصنع الكبار ما سخار لو من بارا نصرا حسيسا يصنع الكبار ما سخار لو من بارا سن الحديث والفروع كالكتاب عن الذين امتنعوا من المتاب رافع برفه الكتاب والفروع مع الأحاديث سهاب سابرو أهتيتني جميع دون سلبي ولتقود سلد وقت طلبي أهتيتني جميع دون سلبي ولتقود سلد وقت طلبي لأوثر الذي أريد وانفئي بي الورايا مخنيا حنيت فيه ما هو تغسد لي بالمنتخب وخدت لي ما ودو صوتك وجدت لي ما لا يسأل حجبا في حبد لسالين نجبا مدت لي مدد من لا يخفى أليس ينجت لي بالأخفى نبيت كل من خلقني فأرب لما يسوء من دو لما يشهد وأمن ساك رب نفيت كل من خلقني فأرب لما يسوء ومن ساك رب نفيت كل من خلقني فحرب لما يسوء ومن ساك رب يا الله يا رحمن يا بصير خادر يا رحيم يا نشير يا الله يا رحمن يا بصير خادر يا رحيم يا نشير ناجيت من بيتها لقو محن من سياتين فسغري اسماء وجدت سغري إلى رحمن المالك ريم سل اسمان كرمني ذكو كرمني في مولي وبلدي مكرم بالأمن صفا خلدي كرمني في مولي وبلدي مكرم بالأمن صفا خلدي أكرمني رحمن إكراما كفى كليتي درا وفيلا وكفى ناجيت ربي بسهر رمضان سهر الأمان والمنى والفيلان أمتو أمنا يسوق سرمدا لخينا إبليس وصوخا أجمدا قلوب جملة لسينا أفضل ليتوجد وربي مسلم إلى لسينا سلموني قبل نهت ملارة كفاك الكبل إلى الذي نسلموني قبل نات ملارة كساك الكبل إلى الذي نسلموني قبل نات ملارة كساك الكبل إلى الذي نسلموني قبل نات ملارة كساك الكبل إن لسينا سلموني خبلو نعت ملدة كساك الكبلو إن لسينا سلموني خبلو نعت ملدة كساك الكبلو أن انتبت ملدتي والبلوى بفعل مخدن يقود الحل أن انتبت ملالة والبلوى بفضل مغنين لي أخاذ الحلوى لو سكوري إلى الجنات دار منا والأمن والمنات لو سكوري إلى الجنات دار منا والأمن والمنات لو سكوري إلى الجنات دار المنى والأمن والمنات لو سكوري إلى الجنات دار المنى والأمن والمنات يسكر كلي بالكتاب بلا مادات ولا هتاب ناجيت تنجيت قريمي ولم يصل بنا في الكريم إلي وجهت إن قتابا ما اليقين وفؤادي تابا إلي وجهت إن قتابا ما اليقين وفؤادي تابا إلي وجهت إن قتابا ما اليقين وفؤادي تابا نصرتني فإنك النشير ما تعيبي أنك البشير نصرتني فإنك النشير ما تعيبي أنك البشير صمد قد أوصلتني في رمضان ما أرمته منك قبله بفيضان ردم رددتني في لسي أحببت لي وجالب الأسى سببت أجبتني جواب من تحلى عن سنة وقتل في حلى إلي وجي إلي لويك الكريم أوصل فرجا للمؤمنين والتحقيق رجا لويك الكريم أوصل فرجا للمؤمنين والتحقيق رجا لويك الكريم أوصل فرجا للمؤمنين والتحقيق رجا مسليا مسلما على نبي بصير كل أخب وأجنبي ولي أبل المسلمين فرعا يا من مها أن الأسى وترهم ما أغتمى ألا يمر من بلا يا من جميع قدمتي تقبلا نجئي على المصطفى بعد صلاة مع سلام انهداء ملقلا يسلم به لسي تعسرا فكل ما يسرت تيسرا ناجاك عبدك الخديم عبدك محتجا الى المنى من هندك بعد الذين سعدوا بالخير وبعد لم يسعدوا بالليل فهد الذين سيدوا بالخير وباء من لم يسدوا بدير فهد الذين سيدوا بالخير وباء من لم يسدوا بدير أكرمت الأبرار بنيم وكبت الفجار في الجيم أكرمت الأبرار بنيم وكبت الفجار في الجيم أكرمت الأبرار بنهيم وكبت الفجار في الجيم سيخ لسينا تركوا لبعدا للنار من لم يتي أبدا طيب من أراد أن ينقض ما أبرام من ليف لم يلما جسا من برس سلس البكام فكل من أبكى كرسي البكاء إن الذين كفروا وامتنوا من توبة أو جساء ما سنوا بطون سكان الأقارب والكل منهم من شديد سارب بطون سكان الأقارب والكل منهم من شديد سارب للمسلمين ولكل مسلمات نور لسي أصحاب أهل السلمات أم لسينا في الجنان يقلدون وهم بما يسروا مخلدون منا مهتو بالاستلاب والقلوب البسرش انقلاب رجاء محقق وملك في أبد ما لا يراه ملك بناهم يهلو وليس ينسفيل أما مبارس الأليف منسفيل بالله آمنوا وأسلموا محا وارتسنوا لوجه باخ قمها بالله آمنوا وأسلموا محا وارتسنوا لوجه باخ قمها بالله يا منا وأسلموا ما وتسنوا لوجه باخ قمها بالله يا منا وأسلموا ما وتسنوا لوجه باخ قما والإله وهو الرحمن وهو الرحيم ولو الأسمان مني لو أنفى أمن والسكون ساق المتل المصطفى أبدي الساكم فعرفت جملة من المباهي لمن كفاني يسر النباهي فعرفت جملة من المباهي لمن كفاني يسر النباهي أذكر وخاد لي أبدالا كما كفاني أربى والجدالا سبحانه وهو الكريم والأمين وكل من لم يحوني فهو كميت تسليم من لله وجيء لرم على الأسيبه كفاني الخرر جسى من جل أن المثال لي خاب ما خاب أن الأمثال الحمد لله بالانتعايم علمني عبد الله سلبهائم الحمد لله بالانتعايم علمني عبد الله سلبهائم الحمد لله بالانتعايم علمني عبد الله سلبهائم براءة المختار ليس تخفى إلى أرى من بنكال يخفى للمصطفى وجدت ما قد شرفا لخيرنا إبليس وهوى صرفا أدمت باطلا بأقيف سام ولإلهك سعيدهم ما يجرى في مالك كليتي أهلي لو أكاملي ونيتي رددت بالله وبرسولي من خلف أقوى انتشوري برعاني له من شرك ومن كل نفاق وسعادات الأمين برعاني من عب نفسي بالنبي صلاة علي بسلام متنبي ولشي لم أرى خيره ولم أرى في سيء أدا ونولا ولشي لم أرى خيره ولم أرى في سيء هدا ونولا محمد صلى عليه بسلام وسيلة له ولقاد الكلام فراني لكم تفريئا يدم بأنني قل وحب وقديم لو كتابي وما الأقدار ولشوانا وجه الخدار آياتنا على إذا فقلب ولشوانا ساقرين خلب تشيم باق خادري سوابا على لسي أورشني سوابا على لسي طلب كوني الخديم لو سلام سلبرية الخديم لمن لو كليتي إبادا أم لي ومن خالفني أبدا أبادا لمن لو كليتي إبادا أم لي ومن خالفني أبادا ملك لشي ليس له المباهين لي خادم خاب أن المباين ناجاني الحليم والخبير وجاد للواسع والكبير ناجاني الحليم والخبير وجاد للواسع والكبير ناجاني الحليم والخبير وجاد للواسع والكبير ناجاني الحليم والخبير وجاني الواسع والكبير ناجاني الحليم والخبير وجاد للواسع والكبير ناجاني الحليم والخبير وجاد للواسع والكبير فرأني الجميل نهم نافع أحلاني الملك وهو الرافع ساق مكاريك لمن قبل نهام مللت من ليقود المنهام ملكني مليك والمليك والمالك لشي له تمليك ملكني مليك والمليك والمالك لشي له تمليك ملكني المليك والمليك والمالك لشي له تمليك ملكني الملك والمليك والمالك لشي له تمليك ملكني الملك والمليك والمالك لشي له تمليك أجرا كبيرا وثوابا وجزاء والوهد لي في رمضان نجسا أجر لسيما إنه لا يرفد وصل لي ومحترى ونفد خدمة خير العالمين أحمد علي تسليما كريما حمدا فرعت الخلبة ونفسي طيبت وبمكاري لخيري ساءبت يسر خير العالمين خلمي علي تسليما مسيد علمي للمصطفى وجهتم لي ما خادا نفعا بلا ملأرة فانخادا للمصطفى وجهتما لي خادا نفعا بلا ملأرة فانخادا للمصطفى وجهتما لي خادا نفعا بلا مدارة فانخادا وشفي وهو سجاء بما سلمي والأوجاء محمد صلى عليه في الآل وسهب ومن والاه مع بلائي وما أمراضي وبرلا تنخاد لأخرادي ما بلائي وما أمراضي وبلا تنخاد لأحرادي ما بلائي وما أمرالي وبلا تنخاد لأحرادي ما بلائي وما أمرالي وبلا تنخاد لأحرادي ما بلائي وما أمرالي وبلا تنخاد لأحرادي نبينا المختار خير الأنبياء علي تسليما أبي بربيا قلت له كليتي في الألني وسري وحولي خاد ولني رفت قطمتي إلى الوسيلة صلى علي من أرعى تفليلا رفت قطمتي إلى الماء سند ولسوى أنا ساخ كل من فند ونبي ورسول والقديم وهو الأبيب ويكشر الخليل هو نبي ورسول والخليل وهو الأبيب ويكشر الخليل هو نبي ورسول والخليل وهو الأبيب ويكشر الخليل ونبي ورسول والخليل وهو الأبيب ويكشر الخليل تسليم باق لا يسأل صمدا على النبي ورسول أحمد أبقى سلام الكريم الصمدي على نبي وسيلتي محمدي على نبي وسيلتي محمدي أبقى سلام الكريم الصمدي يا الله يا خادر يا مختدر يا من إلى يجوده يبتدر يا الله يا خادر يا مختدر يا من إلى يجوده يبتدر يا الله يا خادر يا مختدر يا من إلى يجوده يبتدر ناجيتك اليوم وقبل اليوم ولجعلت الفطر فوق الشوم جئت بسالقصيد ساكر لك بي وقبل ليقطف لك سنت قصيدتي تي سكورا ولم يصل يا مالك سكورا أكرمني إبراهيم من ما صابال وكل من أرأته من كنفال أتيتني عربي من لدنك سجرا أكي من فرليت حنكا بردت لي عربي في الأروف وخيرا وجدت بالمحروف بردت لي عربي في الأروف وخيرها وجدت بالمحروف ملكني بكونك الكريم ما خاد لي تفسيرا وتكريما أهتيتني ما قلب أنسى كل ما ملا من الدري معوت سلما كفى أني من ما لو كف أن أحد بما لقد ساخ كل من جاهد أكرمني بخلق والله أهم ربي ولم يكن له كفا أهم أكرمني بخلق والله أهم ربي ولم يكن له كفا أهم أكرمني بقول والله أهم ربي ولم يكن له كفا أهم ناجاني الله المكرم الشمام تناجيا به كفاني الكمد وجعلي الأكرام أنفع الكرام ولا رجل بلا ثبوت إن سرعم أسلوا كونتي الخسيدة خارقة لآدة مفيدة أسلوا كوني تيل قصيدة خارقة لآدة مفيدة أسلوا كونتي الخسيدة خارقة لآدة مفيدة أسألوا كونتي القصيدة خارقة لآدة مفيدة يا حي يا قيوم صل بالسلام على الذي جاء بأحسن الكلام يا حي يا قيوم صل بالسلام على الذي جاء بأحسن الكلام على الذي جاء بأحسن الكلام صل وسلم وتقبل سلام من على خارج الأروف بما يفوق صنم من محروف من على حارس الروف بما يفوق سنة من محروف حارس الروف بما يفوق سنة من محروف من على حارس الروف بما يفوق سنة من محروف من على خارج الروف بما يفوق سنة من محروف من على خارج الروف بما يفوق سنة من محروف للناس من الروف قليل ربا يا من كفى وسع خرور والنبا ولي يا رحمن يا ريم يا أيوه يا خيوم يا مكرم يا ولي يا رحمن يا ريم يا أيوه يا خيوم يا مكرم يا ولي يا رحمن يا ريم يا أيوه يا خيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك الخديم ساسلا مسلم على مسسه القلام ناجاك عبدك الخديم سلام مسلم على مسسه القلام ناجاك عبدك الخديم سلام مسلم على مسسه القلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: ikapfm fi ci touba ndam
3: fallu bay men bayu se mortada la gërem yesu ko jara bayu se mortada la gërem bayu men
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يان سونو بوكي nga xamne yeen ñuy deglu fi ci radio ICAP FM 103.5 ñongi sant bu baax sunu borom tabaaraku ta'ala djuliti yantu bu tedd bi sallallahu alayhi wasallam di sant bu baax serigne touba cheikhul khadim sunu yaakaari tek eulek non lañ ñu itam bu baax serigne mohamoudou muntaha mbacke khalifa general di mouride ñuy serigne sidi mbacke khalifa cheikh abdul ahad mbacke ñaan sunu borom guddal seenu fan lool te yok seenu wër te jappandal leen ngeureumal seen wajur yu baax ya ak sen mam ju bax ci Seigne Touba Cheikhul Khadim non itam lañ koy ñaanal mbolem kilifa yépp talib yépp ak suñu mbokk doong yépp ni bu baax Khalife General de Baye Fall ak mbolem Khalife Cheikh Serigne Touba yi nuy itam Serigne